كلش كلش كلش كلش كلش راهو في الزليف. تشيك ييه تشيك تشيك تشيك في حومة كارتي دارجي مصغر كان حبي لارجي في راسو كان انقاجي دولا رجعت وراجي كيفاش تقلب لاباجي وهي فين افونجات قعدو كالكنو فراجي والباقي قاع بيرانا شعبي دارو لوك ماما باش يمناهم الكلام كان حبي عيش في سلام ضربه بدقال للراس عجزير فدلكو الراس نحاولو مام القلام صديق يحبو الالام عيشونا معيشة مرة.

كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تودو لا كابيسا. كبرنا بأمبياس أنتيك وحما بويز رفدنا ستيل وكتبنا خو ماشي عرج الله بوز تعلمنا ألف حشوة كربيضة كانت كحلة جازت عشرية إرهاب والحالة كانت لهبة نشفى يمات الناس تعصروا الموت بشاق مريكان واحد رفضر له القانق حشوها له ماشي بامبيل كنا نلعب بوليتير وخاطينا كاع بوليتيك كانت الزنقة حلوة قبل ما يبدا الكوفرفو ولحنش علينا تلوة داروها بينا هادوك لا رجعوا البيضة كحلة طحت علينا محنا وحنا يا صغار في الله شفنا ديسان درها الإنسان اللي قلبه كان بارد والله ما نسيت يا ما ترصاص لك فني لي مناص لامباسي دي غلاص يقعد في الراس اي جامي نو سي فاسي مالغري تو كبرنا لو كور لا بالا تي تي سي اون اوبلي با سي راسين كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف تو دو لا كابيسا كلش راهو في الزليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف زليف زليف tout dans la cabeça كل شراو في الزليف.